الحمد لله الحمد لله الذي قسم الزمان أعواما وقسم الأعوام شهورا وأياما وافتتح كل عام بشهره المحرم وجمله بيوم عاشوراء المعظم أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره من جميع الذنوب والآثام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده

بارك الله لي ولكم في القرآن الذي ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهل به وكفر. أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله رحمة للعالمين والشافي في المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار. أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله وقد فاز

المتقون. واعلموا أن الله أمركم أمرا عبيبا وبدأ بنفسه تنظيما وتعليما وقال تعالى والميزان قائلا عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة وارض الله عن أصحاب رسول الله أجمعين ولا سيما خلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كرم وجهه وأزواج أمهات المؤمنين وتابعي التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعين والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من ناصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا إندونيسيا في من خافك واتقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة للآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل وأكبر.

الله أكبر. التحية المعنى السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. بارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبارك على سيدنا. لقينا سيدنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ من شر ومن شر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم